0: Thomas Ikwala, Adamu Anchota, Adora, Abenimenchu Ajabiri, Salam Sayo, Adigi Pele, Apele Digi, Washa Kele, Akuma Mara Fanyeno Perteria, and Reno Tunku,
1: Amara La Perteria.
0: A Perteria Nakinawa, where Akana Oto Ndrima Odipa. كانك باهي وما لو كان وراي اورات يورو ان شوفرو مولو كو باهي
1: قبل الهر يا مفرو وتون كو كون ليها
0: كروك اي سلام يي با باهي كافي هر كي ادي بو جوما تونيتو اون مايتا ايو ما سين نام فين ري وان فلا ويو امي استرياكا كان لي امي استري جومو نا كراما شونا بومي ريتا مانويل اي سلام يي با تادير هيك تاهين تاكا اون هيكاتي او ها مول فلا كوري او نيرا Celestino.
1: Manu si hata salamu ya.
0: Niyo manu ki
1: tukia kwa
0: kazi hega kena kukawira na dha kada ya leona kami ya leona anaona siso.
1: Kwa juu kurela.
0: Kupirikatu ponte rapani.
1: Rigatu manu.